من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا الصباحية موجهة ذبذبات قدرها 15770 15210 11670 كيلو هرتز. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك الأغاني الهندية الممتعة، وبعد ذلك نتوجه إلى الحديث اليومي، كما نقدم لكم أيها السادة بعد هذا الحديث اليومي قطعة أخرى من الموسيقى الهندية. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية.

استمعنا أيها السادة إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نتوجه إلى الأغاني الهندية الممتعة.

0: استمعنا أيها السادة إلى هذه الأغاني الهندية الرائعة، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول نظرة على صناعة الفحم في الهند.
1: نظرة على صناعة الفحم في الهند. إن تعدين الفحم في الهند بدأ في 1747 حين أخذت شركة الهند الشرقية تستغل استغلالا تجاريا لحقل الفحم في راني غنج ما طول الضفة الغربية لنهر دامودر. في 31 مارس لعام 2015 كانت الهند تخمنت احتياطياتها في الفحم 306.6 مليارات طن متري، أي خامس أكبر احتياطيات الفحم في العالم، والهند رابع أكبر دولة منتجة للفحم في العالم، وأنتجت 536.5 مليارات طن متري من الفحم في عام 2014. ومن جراء طلب عالي ومن معدل نوعية رديئة، تضطر البلاد إلى توريد نوعية عالية الجودة من الفحم لسد احتياجات محطات الفولاذ. ارتفع إيراد الهند في الفحم من 43.08 مليون طن متري كانت في 2006 و7 إلى 199.88 مليون طن متري في عام 2015 و16، وازدادت صادرات الهند للفحم من 1.55 مليون طن كانت في عام 2006 و7 إلى 200.45 مليون طن متري في عام 2019. بدأ الاستغلال التجاري للفحم في الهند في 1774، وظل نمو التعدين للفحم الهندي بطيئا لنحو قرن بسبب طلب خفيف. حين أخذت القطر البخارية لسكة الحديد تستعمل الفحم في عام 1800

53 تكثف الطلب وازداد استخراج الفحم بمعدل مليون طن متري سنويا. أنتجت الهند 6.12 مليون طن متري من الفحم سنويا حتى عام 1900، وازداد هذا الإنتاج 18 مليون طن متري في 1918. نال إنتاج الفحم دعما مزيدا أثناء الحرب العالمية الأولى، ووصل الإنتاج إلى مستوى 29 طن متري حتى عام 1942، و 30 مليون طن متري في عام 1946. قادت مناطق الهند البريطانية من بنغال وبيهار وأوديشا التورط الهندي في تعدين الفحم من 1894، وهذه المناطق أنهت الاحتكار البريطاني والأوروبي مع استخراج الفحم في أماكن مختلفة. وكان أول من وضع حدا للاحتكار البريطاني هو السيد خورا رامجي شاولا. بعد الاستقلال أتت حكومة الهند بخطة جديدة من 5 سنوات، وارتفع الانتاج السنوي إلى 33 مليون طن متري في بداية الخطة الخمسية الأولى. أنشئت شركة تطوير الفحم الوطنية، هي مشروع للحكومة الهندية في 1956 مع مناجم تمتلكها سكة الحديد. وكان من هدف هذا المشروع الحكومي زيادة إنتاج الفحم بواسطة تطوير صناعة الفحم على نحو علمي ومنظم. من نقطة البدء كان يجري التعدين التجاري للفحم حسب متطلبات الاستهلاك المحلي. في الهند احتياطيات كبيرة للفحم، وتقع معظم هذه الاحتياطيات في ولايات جارخند وأوديشا وبنغال الغربية وبيهار وستيشغرا وتلنغانا وأندرا برديش. وازداد الضعف لاستخراج الفحم بصورة نظامية حين تنشطت صناعة الفولاذ في البلاد وزاد الطلب لفحم الكوك، بينما لم تكن تأتي استثمارات كافية لرأس مال لسد احتياجات البلاد من جانب ملاك مناجم الفحم من القطاع الخاص. وكذلك إن ممارسات التعدين بصورة غير علمية وأوضاع العمل الرديئة في بعض مناجم الفحم أصبحت أمرا ذا قلق لدى الحكومة. وبناء على هذه الأسباب اتخذت الحكومة المركزية قرارا حاسما لتأميم مناجم الفحم من القطاع الخاص. واكتملت عملية التأميم في مرحلتين. تمت المرحلة الأولى لمناجم فحم الكوك في 1971 و72، والمرحلة الثانية لمناجم لفحم غير الكوك اكتملت في 1973. في أكتوبر لعام 1971 أتى قانون الأحكام الطارئة لمناجم فحم الكوك في المصلحة العامة لإدارة مناجم فحم الكوك ومحطات فرن الكوك في انتظار التأميم. وتبع هذا قانون تأميم مناجم فحم الكوك في 1972، وتحت ذلك أممت مناجم فحم الكوك وفرن الكوك ما عدا تلك التي هي تحت شركة تاتا للحديد والصلب المحدودة والشركة الهندية للحديد والصلب في أول مايو لعام 1972، ووضعت تحت بهارة فحم الكوك المحدودة مشروع جديد للحكومة الهندية. إن تشريعا آخر، أي قانون تولي إدارة مناجم الفحم في عام 1973، مدد حقوق حكومة الهند لإدارة مناجم الفحم من النوعين في 7 ولايات. مع سن قانون التأميم لمناجم الفحم في 1973، والذي أصبح جزءا للتشريع المركزي الذي يحدد أهلية استخراج الفحم في الهند.
للهند خامس أكبر احتياطيات الفحم في العالم،

0: وحتى 31 من شهر مارس كانت للهند 308.80 بليون طن متري من المواد. إن الطاقة الحاصلة من الفحم في الهند يتضاعف مرتين من الطاقة الحاصلة من النفط، بينما في العالم إن الطاقة الحاصلة من الفحم نحو 30% أقل من الطاقة الحاصلة من النفط. إن ذخائر الفحم توجد أساسيا في المناطق الشرقية والجنوبية الوسطية للهند. تساهم جهارخندا وأوديشا وستيشغرا وبنغال الغربية ومادهيا برديش وتلنغانا ومهاراشترا نحو 98.58% في ذخائر الفحم المعلومة في الهند. ومن هذه الولايات تمتلك جهارخند 26.29% وتمتلك أوديشا 24.58% من ذخائر الفحم. كان إنتاج الفحم 630.23 مليون طن متري في عام 2015 و 2016، وهذا زيادة ب 4.93% بالمقارنة للعام السابق. وإنتاج فحم الليجنت كان 43.84 مليون طن متري في عام 2015 و 2016، بنحو 9% أقل من العام السابق. والهند رابعة التصنيف في العالم في إنتاج الفحم. إن الولايات الأكبر في إنتاج الفحم هي أوديشا وستيشغرا وجهارخندا، ومن المناطق الأخرى الجديرة بالذكر في إنتاج الفحم هي كوبرا، منجم الفحم في محافظة كوبرا في ولاية ستيشغرا، سنغارني منجم الفحم في بدرادي بولاية تلنغانا، جهريا منجم الفحم في دهنباد جهارخندا، ناغبور وشندرپور في ولاية مهاراشترا، راني غنج في محافظة بردوان بنغال الغربية، ومناجم فحم ليجيت نيفيلي في محافظة كودالور بولاية تامل نادو، ومنجم سينغ راولي ومنجم أوماريا في مادهيا برديش. استهلكت الصناعات في الهند 832.46 مليون طن في عام 2015 و 2016. في الهند يستهلك قطاع توليد الكهرباء 508.25 طن متري، وتستهلك صناعة الفولاذ والغسل 56.45 طن متري، وصناعات الأسمنت 8.93 طن متري، وصناعات الحديد الأسفنجي 7.76 طن متري. بلغ استهلاك فحم الليجن 42.57 طن متري في 2015 و 2016، وتوليد الكهرباء بوحده يستهلك 89.57 من الاستهلاك الإجمالي لفحم الليجند. كانت القدرة المركبة لطاقة الفحم في الهند 186.482 ميغاوات، واستهلك قطاع الكهرباء للهند نحو 72% من الفحم المنتج في 2013 في البلاد. إن جزءا كبيرا من احتياطيات الفحم للهند يشبه فحم غوندوانا، وهذا النوع من قيمة منخفضة للسعرات الحرارية وعالية الرماد، ومحتوى الكربون منخفض في فحم الهند، وعناصر تركيز النظرة السامة لا تكاد تذكر. فهذه هي نظرة عامة على صناعة الفحم في الهند، بدأت في عام 1774 بداية بسيطة واستمرت ببطء ولكن باستقرار حتى أصبحت الهند رابع أكبر الدول المنتجة للفحم في العالم.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الحديث حول نظرة على صناعة الفحم في الهند، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز سيداتي وسادتي حسب مألوف العادة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورة ممتحنة فاستمعوا إليه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم والآن قد حان الوقت نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عم الهند من القسم العربي بنيو دلهي فبعد قليل سنقدم إليكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند ثم نقدم لكم اليوم القبالي والتعليق يومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة فضلنا الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والموسيقى والأغاني العربية وقبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجز لأهم الأنباء فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا والآن أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند. هفوا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصف مجموعة بريكس بأنها منظومة للحلول ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات محددة زمنيا بشأن مخرجات القمة 18 للمجموعة. رئيس الوزراء مودي يعقد 15 اجتماعا ثنائيا مع قادة عالميين إلى جانب لقاءات مع رؤساء منظمات دولية على هامش قمة بريكس. انقلاب وعبارات اندونيسية في بحر جافا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 6 أشخاص. إيران وسلطنة عمان تتفقان على مسارات شحن جديدة للدخول والخروج عبر مضيق هرمز. وفي الرياضة، كأس آسيا للسيدات الكريكت T20، الهند تواجه سريلانكا حاملة اللقب في المباراة النهائية اليوم. والآن إليكم الأخبار بقدم حساب التفصيل. اختتمت اليوم في نيودلهي أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس، حيث أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن التنوع يجب أن يظل هوية المجموعة، وأن يكون التعاون مصدر إلهامها، وأن يسهم تقدمها في خدمة الإنسانية. وفي كلمته الختامية في اليوم الثاني والأخير للقمة، صرح رئيس الوزراء بأن بريكس ليست مجرد تكتل للدول، بل هي منظومة متكاملة للحلول، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت على مدار اليومين قد عززت هذا اليقين. كما أعرب السيد مودي عن أمله في أن يضع إعلان نيودلهي الذي أقرته القمة مسارا واضحا لرؤية مشتركة وتعاون مستقبلي، مشددا على ضرورة ترجمة كافة المخرجات إلى إجراءات محددة زمنيا تحقق أثرا ملموسا وفعالا على أرض الواقع. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أشار في كلمته الافتتاحية إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرة مجموعة بريكس على الصمود، إذ أثبتت الأوبئة والكوارث المناخية واضطرابات سلاسل التوريد أن أي أزمة لا تقتصر تداعياتها على منطقة واحدة في ظل العالم المترابط الذي نعيشه اليوم. أقاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش قمة بريكس في نيودلهي. وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية أجرى السيد مودي 15 اجتماعا مع رؤساء دول وحكومات، إلى جانب العديد من اللقاءات الجانبية مع قادة عالميين ورؤساء مؤسسات دولية. وقد أتاحت هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية. واليوم أجرى رئيس الوزراء محادثات ثنائية مع قادة كل من قزاخستان ومصر وإندونيسيا والفلبين وجنوب أفريقيا وبروندي ونيجيريا وأوغندا. كما التقى رئيس الوزراء برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، حيث استعرض الزعيمان سبل التعاون في مجالات متعددة تشمل السياسة والتجارة والدفاع والأمن والربط والطاقة والمعادن الحيوية والتقنيات الناشئة والاقتصاد الإبداعي والروابط بين الشعوب. وعقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برافو سوبيانتو. كذلك أجرى السيد مودي محادثات مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الإبن، ورحب بقرار الفلبين الانضمام إلى التحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث. وخلال اجتماعه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، استعرض السيد مودي جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وجنوب أفريقيا. كما التقى بنائب رئيس النيجيري كاشم شيتيما. وكان السيد مودي قد عقد أمس لقاءات ثنائية مع قادة من إثيوبيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام والصين. وفي يوم الجمعة التقى رئيس الوزراء بقادة من روسيا وإيران، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ارتفعت حصيلة الوفيات في إندونيسيا إلى 6 أشخاص بعد انقلاب عبارة كانت تقل أكثر من 200

وأربعين شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية في بحر جافا اليوم، ولا يزال نحو 130 راكبا وعضوا في نطاقم العمل في إعداد المفقودين. وذكرت فرق الإنقاذ الإندونيسية أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 107 أشخاص حتى الآن، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في محيط الموقع الذي رصدت فيه السفينة لآخر مرة. وكانت العبارة في رحلة من شرق جافا إلى جنوب كاليمانتان، حيث انطلقت من سورابايا متجهة إلى بانجار ماسين في جزيرة بورنبيو. وتعد العبارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، التي تتألف من أرخبيل يضم أكثر من 17,000 جزيرة. تعود الجهود الدبلوماسية إلى الواجهة هذا الأسبوع في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في زعزعة استقرار منطقة الخليج وامتداده إلى مناطق أخرى. ومن المقرر أن تعقد إيران ودول الخليج اجتماعا في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة قضايا تتعلق بمضيق هرمز والأمن الإقليمي بشكل أوسع. وتزعم إيران أنها توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار بحري جديد عبر المضيق، غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس راقجي صرح بأن هذا لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، إذ يعتمد الأمر على استيفاء الولايات المتحدة لشروط محددة. وعلاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع دول الخليج ستحضر هذا الاجتماع، حيث سبق أن أعلنت البحرين عدم مشاركتها فيه. وفي غضون ذلك، لا يزال الأمن البحري في مضيق هرمز يشكل مصدر قلق رئيسي، فقد أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة يوم الأحد بأن مقذوفا أصاب سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو حالات الطاقم. وعلى صعيد منفصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لضربة بالقرب من جزيرة قشم، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين. وفي المملكة العربية السعودية، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم آخر باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، حيث صرح الدفاع المدني السعودي بأن مقذوفا سقط في محافظة الطوال القريبة من الحدود مع اليمن على ساحل البحر الأحمر، مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمسجد ومبار أخرى. وحمل البيان الحوثيين مسؤولية الهجوم، كما أشار البيان إلى انطلاق صافرات الإنذار في محافظة الشرورة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. أما في العراق، فقد صادرت السلطات منصة لإطلاق طائرات المسجرة مرتبطة بالهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب، وتواصل تحقيقها في هذا الشأن. وكان العراق قد أغلق في وقت سابق عدة معابر حدودية مع إيران كجزء من عملية أمنية، ولكن أفادت تقارير بأن السلطات العراقية أعلنت الآن عن جدول زمني لإعادة فتح بعض هذه المعابر. ويبقى القلق الأكبر متمثلا في أن الصراع بات يفرض ضغوطا على الممرين البحريين الرئيسيين، أي مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وسط ترقب لما سيسفر عنه الاجتماع الدبلوماسي المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. في نهاية كأس آسيا للكريكت للسيدات T20، تواجه الهند اليوم في دبي منتخب سريلانكا حامل اللقب. من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساء بتوقيت الهند. وقد وصل كل من المنتخبين الهندي والسريلانكي إلى مباريات النهائية دون التعرض لأي هزيمة، إذ تصدرت الهند التي سبق لها الفوز باللقب 7 مرات المجموعة الأولى، محققة 3 انتصارات قبل أن تتغلب على بنغلاديش بفارق 40 ركضة في نصف النهائي. وفي المقابل، حافظت سريلانكا أيضا على سجل خال من الهزائم في دور المجموعات بفوزها في جميع مبارياتها 3، ثم تغلبت على باكستان بفارق 4 فيكيتات في نصف النهائي. وتعد الهند المنتخب الأكثر نجاحا في تاريخ بطولة كأس آسيا للسيدات برصيد 7 ألقاب. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. ولا أيها السادة، سنقدم إلى خدماتكم القوالي.

التعليق اليومي. عنوان التعليق: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول بعض الفضائل حدود له ومسؤوليتنا جماعية. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أمام القمة الدولية للفضاء التي عقدت يوم الخميس في باريس فرنسا عبر تقنية مؤتمر الفيديو، وقدم شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على مبادرته القيمة بدعوته الكريمة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي. وفي معرض حديثه عن افتنان البشرية الدائم بالكون، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفضاء قد ألهم خيال الإنسان لقرون، وأكد أن هذا المجال الباعد يشكل اليوم الحياة اليومية على الأرض من المناخ والمحاصيل إلى المحيطات والمجتمعات. إن بعض الفضاء لا حدود له ومسؤوليتنا جماعية، هذا ما صرح به السيد مودي. وفي معرض حديثه عن التعقيد المتزايد للبيئة الكونية، أكد رئيس الوزراء على ازدياد ازدحام المدارات وتطور التقنيات وتزايد عدد الجهات الفاعلة، وشدد على ضرورة أن تعطي الشراكات العالمية الأولوية للاستدامة طويلة الأجل على المكاسب قصيرة الأجل. وفي ربطه بين الرؤية الفلسفية الهندية للعالم والفضاء الخارجي، قال رئيس الوزراء: إن نهج الأمة متجذر بقوة في مبدأ فاسو دي فا كوتم با كام، أي أرض واحدة، أسرة واحدة، ومستقبل واحد. ودعا إلى هذه الروح الموحدة للسفر إلى ما وراء كوكبنا لضمان فضاء آمن. وأكد السيد مودي: نحن ندعم فضاء آمنا ومستقرا وسلميا ومستدابا يرتكز على القانون الدولي والحوار والتعاون متعدد الأطراف. وفي تسليط الضوء على أهمية البحث الشفاف، أكد رئيس الوزراء أن رحلة الهند الكونية تعكس تماما فلسفة الرفاه العالمي، وأشار إلى أن تبادل المعلومات بشكل أخلاقي أمر بالغ الأهمية للتقدم العالمي. أكد السيد مودي قائلا: يجب أن تخدم البيانات العلمية الصالح العام بشفافية ونزاهة. وفي معرض استعراضه للمسار المتميز لقطاع الفضاء الهندي، سلط رئيس الوزراء الضوء على الفوائد العملية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في تنبؤات الجوية وإدارة الكوارث والملاحة، وأشار إلى أن هذه القدرات المتقدمة تخدم المجتمعات المحلية بشكل مباشر، بما في ذلك المزارعين والصيادين. وفي معرض حديثه عن بصمة الهند الدولية في مجال خدمات الإطلاق، أبرز رئيس الوزراء نجاح إطلاق أكثر من 430 حمولة من 34 دولة على متن صواريخ محلية الصنع، وشدد على الفائدة العالمية الواسعة لهذه الجهود العلمية التعاونية. وأضاف السيد مودي: لا تخدم التقنيات وشراكات منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو الهند فحسب، بل

لم أجمع، وأشاد رئيس الوزراء بهذا النجاح المؤسسي بفضل كفاءات البشرية المتميزة في البلاد، مثنيا على تفاني وعمل أجيال من العلماء والمهندسين والفنيين الهنود، وأثنى على جهودهم الدؤوبة التي ساهمت في تبوء مكانة مرموقة بين الدول الرائدة في مجال الفضاء. أكد السيد مودي قائلا: بعملهم الدؤوب ليلا ونهارا بنوا سمعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية العالمية، مهمة تلو الأخرى ونجاحا تلو الآخر. واستذكارا للإنجازات التاريخية في علوم الكواكب، قال الرئيس الوزراء: إن مهمة آديتيا الواحد تكشف حاليا أسرار الشمس. بينما زار رائد فضاء هندي محطة الفضاء الدولية العام الماضي، وأشاد بفخر بالهبوط التاريخي على سطح القمر الذي وضع معيارا عالميا جديدا. وأشار السيد مودي إلى أن مهمة الشاندريان الثالث جعلت الهند أول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وفي معرض حديثه عن الأهداف المستقبلية الطموحة للخارطة الوطنية، أعلن رئيس الوزراء عن خطط لإنشاء محطة فضاء محلية الصنع بحلول عام 2035 وإرسال رائد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2040 بالميلاد. وأكد أن هذه الجهود طويلة الأمد مدفوعة بهدف واحد شامل. واختتم السيد مودي قائلا: في جميع هذه الجهود كان مبدأنا التوجيه واضحا، يجب أن تصل فوائدها إلى البشرية جمعا. أشار رئيس الوزراء في معرض حديثه عن التطور السريع للنظام البيئي التجاري المحلي إلى النمو الكبير الذي يشهد قطاع الفضاء الخاص في الهند جنبا إلى جنب مع الوكالات المؤسسية، وأشاد بالتكامل الديناميكي الذي يتشكل بين الشركات الناشئة والمنظمات الراسخة. وقال السيد مودي: تتضافر طاقة ريادة الأعمال مع تميز منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو. وفي معرض حديثه عن تقديره للعلاقات الثنائية العريقة، أشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا شريك موثوق به منذ انطلاق برنامج الفضاء الهندي في ثومبا في ستينات القرن الماضي، وأكد أن المبادرات المشتركة الحالية تدمج بنجاح بين البحوث المتقدمة والفوائد المجتمعية الملموسة. وأضاف السيد مودي: اليوم يمتد تعاوننا ليشمل رصد الأرض والتقنيات المتقدمة جامعا بين التميز العلمي والهدف الإنساني. وفي دعوة مفتوحة للجهات الدولية المعنية، دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي للمشاركة في البعثات الاستكشافية القادمة، ورحب بالشركاء العالميين للتعاون في ريادة الموجة القادمة من الاكتشافات الكونية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

يذكر المؤرخين عدة أصل المدينة التي ورد ذكرها في مهابارتا، وقصة جتاكا بأن اسم كاشي هو اسم قديم لمدينة فاراناسي. ربما تم جلب الاسم من كاشا ملك قديم، أو من حشيش كاشا الذي ينمو في رذم فضية على ضفاف النهر، أو من كاشا أريان قبيلة استقرت هنا قبل آلاف السنين. إلا أن الاسم الأصلي الذي يتم قبوله هو كاشي، الوارد من كلمة سنسكريت كاش التي تعني اللمعة. لذا كاشي أصبحت تعني المدينة المتلألئة. إنه من الأسهل نسب الاسم الأخير في فاراناسي، وكما يشرح شخص محلي سميت المدينة بسبب موقعها بين نهرين، وهما فارانا الذي يتدفق إلى الشمال نحو أسفل إلى نهر الكنج، وآسي الذي يتدفق من الجنوب. إن شهرة كاشي القديمة كمركز للعلم والدين والطهارة أحضرت لورد مهافيرا ولورد بوزا إليها في القرن السادس، وخلال فترة تاريخها الطويل مرت المدينة بعدة مراحل من التاريخ، كما تطورت معها الهندوسية وأصبحت أهم مركز زيارة للهندوس التي تجذب ملايين الناس من جميع قطاعات الحياة طوال العام. تدمرت فاراناسي عدة مرات لكنها نهضت عدة مرات أيضا. بالنسبة للزائر، فاراناسي لها تعداد سكاني يبلغ حوالي مليون نسمة، وعدد الزوار بها هو تقريبا من 60 إلى 70 ألف زائر. المدينة مليئة بالأدقة ووسائل نقل متعددة الأنواع. تم تحويل عدة منازل متعددة الطوابق إلى فنادق ولوكندات وأخرى خيرية يمكن للزوار البقاء فيها مجانا. يمكن الوصول إلى فاراناسي جوا أو بالبر أو السكة حديد عبر خدمات سياحية تعمل على طريق الزيارة من نالندا وغايا وفاراناسي. أما فنادق السياحة الدولية ومكتب السياحة القومي الذي يعد إلى رحلات يوجد في منطقة الثكنات إلى شمال تقاطع السكة حديد، طريقة سهلة يمكن أن يتبعها الفرد ليحصل على توجيه عن المدينة هو بواسطة حزام من موارد المياه على الضفة الغربية لنهر الكنج. هناك أكثر من 100 مورد ماء. إن نقطة مناسبة لبداية رحلة الموارد هي بواسطة الزورق من مورد ديشا وان مدا، وهذا المورد هو مركز المدينة، وبه عدة معابد بما فيها معبد سيتلا ديفي إلهة الجدري، وبرج مراقبة من القرن السادس عشر بناه الملك مانسينغ. يلي ذلك مورد مير الذي يؤدي إلى معبد نيبالي يعرف لأجل نحوته المغرية. أما مورد ماني كارنيكا الشهير يحتقد على أن بناه لورد فيشنو الذي ترك آثار قدميه على لوح حجري بين بئر في ماني كارنيكا والمورد. وفوق مورد رام هناك مسجد آلمجير بناه الإمبراطور أورنجزيب فوق معبد أدي فيشنو القديم. ونحو أعلى هناك مورد أسي إحدى الموارد الخمسة الذي يستحم فيها الزوار في نفس اليوم لتكملة الزيارة. إن أحسن وقت لزيارة الموارد هو الفجر عندما تضيء الشمس المشرقة النهر والموارد ومعابد وموارد الاستحمام. ينسحر الفرد وهو يمشي عبر المدينة من الأعداد الكبيرة من المعبودات. لورد غانيش تراه منقوشا على البوابات، كما هناك تماثيل لكشمان وكريشنا، وكذلك لوحات الجدران لمشاهد من الأساطير الهندوسية. لكن مركز الجاذبية في المدينة هو معبد شيفا أو معبد كاشي وشوانات. دمر الغضاة الإسلاميون المعبد الأصلي، لكن يمكن مشاهدة آثاره بالقرب من مسجد جيان واسبي الذي بناه أورنجزيب في نفس الموقع. أما المعبد الحالي عبر الشارع بنته الملكة هيليا باي هولكار ملكة إندور في عام 1776. تبرع مهاراجا رنجيت سينغ ملك البنجاب بثلاثة أرباع طن من الذهب لقبة المعبد في عام 1829،
وكما يقولون عادة

0: أن اللورد يسكن ليس فقط المعابد، إنما تحس بوجوده في كل مكان في كاشي. يرمز وجوده سهم ثلاثي الشعب، يقال عنه أنه أنقذ المدينة من فيضان جبار. معابد شهيرة أخرى هي معبد دورجا من القرن الثامن عشر، ومعبد تولسي مانس، حيث كتب فيه حيث ألف فيه تولسي داس الشاعر والمتصوف من القرن السابع عشر رامايانا بلغة هندية خالدة. نقشت على جدران المعابد أبيات ومشاهد من أسطورة رامايانا. أما معبد بارت ماتا الذي افتتحه مهاتما غاندي، له خارطة كبيرة لمواقع الإغاثة في الهند مصنوعة من رخام، وهي تحل محل تماثيل المعبودات. تأخذ بك رحلة قصيرة من المعبد إلى جامعة بنارس الهندوسية التي بنيت في بداية القرن العشرين، حيث بناها البندت مدن موهن ماليا كمركز تعليم للفنون والثقافة والموسيقى الهندية. يجذب مركزا لليوغا بالجامعة زوار من مختلف الجنسيات. بانش تيرتها هي رحلة خمسة أماكن في زيارة مقدسة على الكنج، وتشتهر باسم زيارة شاطئ النهر. في هذه الرحلة يسافر الزائر حول المدينة بأكملها، إما بالزورق أو بالبر، لكن عادة تتم الزيارة مشيا على الأقدام. قلعة رام نجر يمكن زيارتها بالمعدية أو المركب. إن عزبة القرن السابع عشر لملوك برناسي يسكنها حاليا أعضاء الأسرة الملكية. جزء من القلعة هو متحف الذي يمكن لك أن تشاهد فيه كنوز من نقوش من العاج، وساعات أنتيكة، وألواح فضية، وبروكيت قديم، وعربات قديمة. لا تكتمل زيارة فارناسي دون شراء أي شيء من أسواقها الشهيرة للبروكيت والحرير ذو الكورنيش الذهبي. إن منطقة تشوك في المدينة لها صفوف من تجارة الحرير التقليدي وأنواع مختلفة من المنسوجات من الساري والملابس، كما أن مجموعات الغاذلين يقومون ببيع منتجاتهم مباشرة. إن آلات موسيقية عملية مثل السيتار والطبلة لها أسواق كبيرة في الهند وخارجها. فارناسي هي مدينة الأنوار. إنها مدينة شهدت ممالك أريان قديمة وحروبهم، والعهد الذهبي لسلالة جوبتا وأباطرة موريا، وأكثر من ألف عام من حكم إسلامي وحكم بريطاني. أحضرت تيارات التاريخ الحكماء والمصلحين والفلاسفة والعلماء والناسكين إلى هنا. ستواصل فارناسي في جذبها رجال الدين ليعلموا ويقدموا الوعي إلى الزوار ولإنارة الرؤية الداخلية في الإنسان. في بشارة صدرت عن ناسك قديم، إن كاشي الأبدية ستبقى طول الوقت، إن قوة وطهارة المكان ستأتي بالزوار الذين يبحثون عن التحرر حتى في زمن كاليوغا وعهد الخلافات. هذا، والسلام عليكم.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

0: تك فاجد نومي محتار في بين يومي من شفتك فاجد نومي محتار.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حل الوقت نودعكم.

ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. اختتمت اليوم في نيودلهي أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس، حيث أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن التنوع يجب أن يظل هوية المجموعة وأن يكون التعاون مصدر إلهامها وأن يسهم تقدمها في خدمة الإنسانية. وفي كلمته الختامية في اليوم الثاني والأخير للقمة، صرح رئيس الوزراء بأن رأي بريكس ليست مجرد تكتل للدول بل هي منظومة متكاملة للحلول، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت على مدار اليومين قد عززت هذا اليقين. عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش قمة بريكس في نيودلهي، وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية أجرى السيد مودي 15 اجتماعا مع رؤساء دول وحكومات إلى جانب العديد من اللقاءات الجانبية مع قادة عالميين ورؤساء مؤسسات دولية. ارتفعت حصيلة الوفيات في اندونيسيا إلى 6 أشخاص بعد انقلاب عبارة كانت تقل أكثر من 240 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية في بحر جاوة. اليوم لا يزال نحو 130 راكبا وعضوا من طاقم العمل في عداد المفقودين. تعود الجهود الدبلوماسية إلى الواجهة هذا الأسبوع في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في زعزعة استقرار منطقة الخليج وامتداده إلى مناطق أخرى. ومن المقرر أن تعقد إيران ودول الخليج اجتماعا في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة قضايا تتعلق بقضية بمضيق حرمس والأمن الإقليمي بشكل أوسع. وبهذا نختتم هذه البرامج المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.